0: وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله kami mohon ya Allah tahun depan menjadi tahun yang lebih baik untuk kami keluarga ya Allah. Ya Allah jadikan ya Allah tahun depan ibadah kami, urusan akhirat kami harus lebih baik dibandingkan dunia kami ya Allah. Dunia yang hari ini sedang kami pikirkan, dunia yang hari ini sedang kami perebutkan, dunia yang hari ini sedang kami ingin dapatkan, semua itu ya Allah akan kami tinggalkan ya Allah. Kami menghadapmu dengan amal soleh yang terbaik yang akan kami persembahkan untukmu ya Allah. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, kalau tahun depan menjadi tahun kematian untuk kami, maka ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.
2: Allahu akbar.